ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

وياك لما تسلم علي تمشي الفرحة معي لما تسلم علي تمشي الفرحة

غيرنا لا ولا دوب فينا.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، سوسه والمستي، سوسه والمستي، تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

وكاقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهل

مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له

كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

ظاهره وباطنه من قبله العذاب. ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

أولادك مثلا. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

والله ذو الفضل العظيم. لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.

حياتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحبكم.

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون

وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا

فما يروها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا

فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

إليه. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

بما جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

تجهلوا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم

ما يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على

بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتياهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة.

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

رسوله أولئك هم الصادقون.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
1: توا من 5 تاع الصباح على مزيد.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة.
1: أنا ثاني
2: عيش سباحك.

مقاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه. فكيف لي فكيف لي فكيف لي.

فكلما قلت لك الحمد فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي إلهي، فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصونك فتمم علينا فتمم علينا.

0: عيش سباحك.
1: هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم، هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي الكناني. لقب بعديد الألقاب، منها صقر أحد، وطلحة الخير، وطلحة الفياض، وطلحة الجود. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل حتى شلت أصابعه.

0: قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.
1: أنا فهمت. اتنعوش
2: اتنعوش.

أجل الدنيا فرح وشموع، افرح وإن الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح وإن الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني.

والفرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. والفرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حناش تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حناش.

0: الدنيا أماني لنا ولا إنت حنا شداني افرح وإن الدنيا أماني لنا ولا إنت حنا شداني أول مرة أول مرة
1: أنا ثاني عيش استراحة.

الصبيان فتحوا لي عيوني قلت أين وانحكى علينا علموني حبك ولموني.

MFM.

مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضعت لهدي وبتقلي بتحبني.

اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشت الدنيا عالقاسك للجراحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

انا منها عقلي طار يا مريم.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

رمز حياتي يا رمز حياتي يا متعفي عز وخاتي يا متعفي عز وخاتي يا مرايا نشوف بها ذاتي يا مرايا نشوف

طفلة غني لي طفلة وما تقولش مضعفها طفلة وما تقولش مضعفها طفلة أنا حياتي عبارة على حفلة أنا حياتي عبارة على حفلة ما فنى اللي انت بنتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شبتها قالت لي حبك من قلبها.

يا محلاها يا محلاها من روحك نفهم معناها من روحك نفهم معناها لو نتفتفت ما ننساها لو نتفتفت ما ننساها أنا اللي نعرف قيمتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها.

0: أمي من مرة حفظتها قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها
1: MFM

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause. C'est la pub. فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك لكم في يومكم. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. يسر لنا اللهم كل عسير، ولا تعظم علينا أمرا، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا. أمين يا رب العالمين. صباح الأنوار، صباح الدلال، صباح الإشراقة المميزة، صباح الطلة الحلوة، طلة المستمعين والمستمعات اللي ديما الحقيقة نسعى وباش تكونوا معنا في أحلى وأبهى أكيد برنامجكم الصباحي اللي تعودتوا به موضوع بدل المود من الاثنين حتى للجمعة، من الثمانية حتى للأحداش، رافقوكم ثلاثة ساعات كل يوم، وإن شاء الله يا رب ندخل لكم بالمود الإيجابي والمود المزيان. أكيد لمتنا المميزة تكون على 105.5 أما فان بلوس، صفحتنا الرسمية للتواصل أكيد صوت وصورة. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق لأربعة 20 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة وطلة ديما يا ربي تكون ديما مشرقة من خلالكم، من خلال موجات أكيد إذاعة مفام المميزة. نجم نقول اللي أحلى حاجة نبدأ بها نهارنا هي الموجات الإيجابية. إن شاء الله صباحكم ضحكة خفيفة، وإن شاء الله صباحكم يكون كل أمل في القلوب. جمرة من أمام الميكرو، معساسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج صباح الأنوار سي معز. شحوال خويا؟
1: الحمد لله.
0: لاباس؟ أمورك واضحة؟ كيفاش عديت الويكاند؟ قلت لي شبعت بالراحة باش نرجعوا في مود مزيان ومود جديد. صباح الخير، صباح الورد، صباح الإطلالة المميزة، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يخليكم في كل بلاصة نتوما فيها، من أي بلاصة نتوما تسمعوا فيها، وإن شاء الله ربي يجيب لكم كان الخير ويحل لكم كان بباب الخير. وإحنا كقولوا باب الخير يتحل، نعرفوا اللي ما فماش حاجة تصعب على ربي، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. 5 أكتوبر زعما باش تفكر كيسي معزي سيسي، خليني أكتر شف ذكيك، نعرفك ذكي تبارك الله على خويا. أطلعت لك سوفينير هذك علاش اليوم العالمي للمربي. تحية لكل مربي اليوم يسمع فينا، الكل اليوم إنسان الحقيقة قاعد يعطي للدومين هذايا، أستاذ معلم حتى المربي راهو، حتى الإدارة احنا نقوله مربي زادة كيف كيف، خاطر حتى الإدارة عندها دورها، دورها المميز ودورها الإيجابي. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله أكيد بالتوفيق والنجاح للسنة الدراسية هذه، وإن شاء الله ربي معاكم. نعرفوا اللي خدمتكم ماهيش سهلة، خدمتكم ياسر فيها بالحق.

ووفيه التبجيل إن شاء الله كل عام. وكاد المعلم أن يكون رسول ما كملتهاش معز صباح الأنوار معزة كملت المحافظة. صباح الخيرات يا سي معز. وأكيد اليوم كل مربي احنا فرحانين به يستحق كل كلمة طيبة وكل مباهية. وإن شاء الله ربي يعينهم. وأكيد في يوم المربي إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير. مامي نعيمة طل علينا كالعادة. وكل نهار اثنين معز قال اليوم عاد باش ناكلوا حاجة باهية. باش تاكل حاجة بنينة اليوم بإذن الله. وكذلك باش تكون حاضرة بحضانة الأخصائية النفسية درسة في العلوي. وأكيد المواضيع متجددة. اخترنا الحقيقة موضوع مميز المرة هذه. قال معز بخش الموضوع خليه مفاجأة من بعد باش يتبعوا به. هو موضوعهم برشا برشا برشا برشا برشا ومتبع الاكتواليتي ومتبع المستجدات اللي قاعدة صايرة. دونك قال يقولوا براي قمر بعد شوية يكتشفوه أكيد. واليوم باش يكون بحضنا كذلك عماد المدب. واليوم نفتح ملف الحقيقة من الحقيقة تابع هو شركات الموارد الفلاحية. فما حكاية فما خلل إداري فما موضوع كبير اليوم. خلينا نحكي أكثر تفاصيل كيف يجي صاحب الملف ونأخذ أكثر تفاصيل أكيد على كل ما قاعد صاير في المجال هذا. أكيد نهارنا لليوم متواصل بالطاقة الإيجابية ومتواصل أكيد مع سادة المستمعين. محمد المستيري صباح الخير صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس. وربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام وبداية أسبوع نشيطة إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد. شكرا على الطاقة المزينة. شكرا على الطاقة المميزة. منعم عجاج صباح النور. ويقول حسيلو يعطينا برشا كلمات مميزة إن شاء الله بالبركة يا ربي على جنينة الصباح كما هو يقول. أكيد بستان الصباح يكون منوع الحقيقة بالكلام المميز. القهوة اللي ودنا بها معز هو حط قهيوتين. شقلت لواني في الأوف قبل ما ندخلوا لايف قلت له زوز قهوي قهوة تريم وقهوة قمرة. وين قهوتك يا معز؟ خلينا اليوماني مش موجود. صباح الخير وصحة القهوة يا سي معز. ميرسي بوكو على القهوة المزيانة وكوديت نحناني وديتني نوريم ونسيت روحك معز. معناه ما يكونوش زعما قهوة تريم وقمرة ولا لازم تكون قهوة تريم وقمرة هكا ديما تحشمنا في الصباح. ميرسي على الطاقة المميزة وتحية الرمرومة. سامية قعلول يا رب في هذا الصباح اجعل لنا من لطفك ما يدهشنا ومن رحمتك ما يطمئن قلوبنا. صباح الخير. شكرا يا سامية. شكرا ليك. ممت عبد الهادي صباح جميل لأولئك الذين اعتادوا على الابتسامة ويرسمون الفرح في كل مكان. تبتسم الحياة لقلوب فهمت معنى التفاؤل. محليك كلمك. ميرسي بوكو ممات عبد الهادي. سمير بن علي يفرح قلبك ويرضي عليك الوالدين ويعطيك على ويعليك على من يعاديك ويسترك ويسهل قسمك بجاه النبي. محليها الدعوة اللي من قاع الخاب يا محليها محليها. هادي العبد السلام صباح الخير. نهار الاثنين ان شاء الله بداية اسبوع تكون مباركة ومليانة بالخير والبركة وربي يعطيك على قد نيتك ويكتب لك ايام طيبة وفرحة ما تفارقش قلبك. اسبوعكم مبروك وبالتوفيق للجميع. شكرا جوهرة بوشناق. اطل علينا وتصبح علينا بأحلى كلمة صباح الخير ونرجعوا لها صباح الخيرات وصباح المسرات. شكرا ميرسي بوكو. شكرا ليك جوهرة. وشكرا لكل المستمعين والمستمعات اللي طلوا علينا واللي شاركونا صبحياتنا المزيانة. وأكيد شاركونا بكلامهم المميز اللي يقعد ديما بصمة في كل صبحيات MFM. سلمى الحاج سلم صباح الأنوار وتحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بالشبة. تقول لنا صباح الخير وقلب مميز. شكرا ليك سلمى. عادل رجب صباح الخير وبداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله. شكرا سي عادل. ميرسي بوكو. تحية كبيرة لكم من ما كنتوا. ونبدأ بأول فاصل موسيقي في صبحيتنا.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Sama حاجات كي تتقص عليك نورمال.
2: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري.
1: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري داكوردومون بليش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: MFM.
4: عيش اسمك.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين ونشوفوا احوال طقسنا لليوم. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل، وتكون الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح درجات القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم بالنسبة لمدينة المهدية وما جاورها: الصبح 4:51 دقيقة، الظهر نص نهار 15 دقيقة، العصر 3:26 دقيقة، المغرب 5:59 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء 7:23 دقيقة، شروق الشمس 6:17 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 5:57 دقيقة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين بعدها.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM.

0: ballo più per buona via Macarena. Macarena.
1: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا معاكم طاقتنا الايجابيه، ابراجنا، حظوظنا، الكلمه المزيانه اللي نبداو بها نهارنا. معز، اول ما اسال على القوس. القوس يا سيد، قريت حاجه في الفيسبوك تعديتها به. هي اكتشاف شطرك الثاني بار اكزامبل؟ لا لا لا، ما عندها حتى علاقه. دونك اللي قريته غلط. الصحيح نعطيهولك اني تو سويت تسمع البرج نتاعك. استعجلش على قسمك يا معز، لا للاستعجال، تريث تريثي هذيك. اصباح ان شاء الله مبروك عليكم، وان شاء الله بالكلمه المميزه، وان شاء الله بالكلمه الحلوه. ونبداو الحمل اللي ديما يعطينا الحقيقه شحنه لبقيه الابراج. لازم تترك مجال للحوار يا حمل اليوم، هذه هي نصيحتك، ولازمك تعمل بها وتخدم بها، ولازم تحطها ما بين عينيك كما يقولوا لنا ناس قبل، حطها ما بين نواذرك، عايش بنتي وعايش ولدي، باش امورك تسلك. ناس قبل خليو كل شيء مغرب، كل حاجة نرجعو لها ناس قبل قالوها إلا ما تكون صحيحة. اليوم نوصيوك باش تترك المجال هدايا بالنسبة ليك، خاطر التواصل يكون بالنقاش، واقبل كل رأي مخالف يا حمل. ساعات كلمة يقولها الطرف المقابل اللي أنت تتحاور معاه تخليك تفتح مجال كبير للتفكير، وتخليك زيدا ممكن تقول تيا والله صحح لي المعلومة اللي كانت عندي. دونك نجم نقول لكم الحمل الكل، مرأة ولا راجل، تريثوا، وديما الحوار هو الأساس. بالنسبة للثور، الاستمرار لازم برشا صبر يا ثور. دونك لازمك تصبر باش توصل للاستقرار اللي انت تسعى له. نجم نقول بالنسبة للثور اللي عنده برشا يعني تفاصيل جديدة وبرشا حوارات جديدة، علاش؟ على خاطر فما مسؤولية جديدة جايته او جاته او سيب دافها. دونك نجم نقول لك اللي الصبر هو اللي باش يبين لك الطريق هذايا واهميته، خاصة باش تعرف اللي انت ماشي في ثنية مميزة. بالنسبة للجوزاء، نجم نقول اللي المجال اللي انت تخدم فيه قاعد تتعلم منه في برشا حاجات جديدة، وكل مرة تقول تيا والله هذيك الفكرة او اكل كلمة هذيك او اكل حاجة هذيك ما كنتش نعرفها، باش تكتشف برشا حاجات في العالم هذايا يا جوزاء. وكل نهار يزيد يقدم بيك تزيد تشوف قديش فما ايجابيات زادة في عالمك اللي انت اخترته المزيان. باش تواصل لازم المثابرة، وباش تواصل لازم تكون انت على قد محطتك لخدمتك، على قد زادة تفهمش معناها مسؤولية. دونك اون فوا تعديت بالمراحل هذوما تهنى واطمئن. السرطان، تنتقد قاعد الحقيقة في روحك وتقول والله كنت متوتر على حكاية فارغة، والله كنت نجم نتصرفك الحاجة هذيك أوتخمو، والله ما كنتش نجم نخسر الإنسان هذيك، والله كنت نجم نعدي الكلمة هذيك. ايبا اكتشاف هذا بالنسبة ليك يا سرطان، والحقيقة قاعد تخطي في خطوات مهمة برشا، وتلوج على التوازن اللي انت فلتو عندك مدة حسيل وتنجم كنت تعيش، ولكن انت تلموم ذبذب بكش فيها روحك. إبا أخيرا يلقى التوازن السرطان. كي نقول سرطان أكيد يأتي بعد الأسد، والأسد شنو مخبي لك اليوم؟ الحظ وعلماء الفلك باش يقولوا لك شنو باش يقولوا لك. يقولوا لك اللي فما فترة مهمة، على خاطر الفترة هذه مليانة بالفرص زادة المهمة ليك، لكن يبقى الاختيار. لكن هنا للاستدراك، لكن باش نثبتوا اللي تنجم راك تكمل وراك في ثنية صحيحة ماهيش غالطة. دونك الاختيار هو مرحلة بالنسبة ليك صعيبة شوية، علاش؟ على خاطر كي نعرفوا احنا برشا ثنية قدامنا، مانيش باش نميزوا ما بين ثنية الباهية وثنية الخايبة هكاك، لا، انما بخبرتك وميولاتك وتعرف روحك انت اش تحب واش ما تحبش. يبان الاسد هنا نجم نقولوا اللي هو في مكانه القيادي، دونك المكان هذايا يخليك تميز. ارد بالك واعرف وين تحط ساقيك. العذراء، خطوات صغيرة لكن منظمة، وانتي شايخ عليها يا عذراء. تفاصيل صغيرة قاعدة تقوم بها، لكن اكيد تفاصيل هذيك تهزك لمجال مميز، تهزك لتألق مميز، وتهزك لنتائج جد مربحة زادة. الحقيقة جايتك فترة مميزة، استمتع يا عذراء. زين اتخاذ المواقف اللي عنا قديش نبشروك باتخاذ المواقف يا ودي قدم ويوخر قعد يقدم ويوخر اتخاذ المواقف يكون اكثر وضوح بالنسبه ليك والحقيقه نستنيه فك الموقف اللي بشي بدل لك يعمل ثوره في الميزان ثوره في المجال المهني ثوره في الشخصيه ثوره في كل حاجه خاطر المجال المهني هو اللي اثر لك على حياتك والعكس وبالعكس دونك بالنسبه لينا نجم نقول لك ركز على اللي يناسبك وركز على اللي يناسب قيمتك علاش على خاطرك شي قيمتك انت تحددها ورد بالك تمشي مع الناس اللي تقلل من قيمتك يا ميزان التفكير لازم يكون متزن وبعيد عن الضغوطات العقرب إيك معز يضحك الله أعلم عليش بربي معز هاني شنقص قولي عليش تضحك عليش تضحك عني زين تضحك ودي جايك برجك راه جايك برجك راه بس أصبر على رزقك القوس ولا نمشي للعقرب لا العقرب قبل اكتشاف مواهب كانت مخبية الحقيقة ليك وتكون فرصة لإعادة النظر وتقييم كل جديد نجم نقول لك التقييم هذايا اللي باش يكون للعقرب راهو باش يهزك ديما الامور مزيانه وباهيه دونك اكتشاف المواهب اللي كانت مخبيه ليك راهي تنجم تكون حتى في ردة فعل تكون ما تردش الفعل تولي ترد الفعل تكون كي حد يظلمك تسكت تولي ما عادش تسكت فما برشا حاجات باش تتبدل فيك يا عقرب وفي نفسيتك ايبان نجم نقول لك اللي المده هذيا مده ياسر مميزه بالنسبه ليك استمتع بكل ايجابياتها القوس هنا وصلنا له الظروف قاعدة تتبدل بالنسبة ليك والظروف هذه ماشي للباهي مش للخايب وانتي لازمك تتأقلم على حسب ظروفك خاطر كي الظروف تتبدل وظروفك انتي ما تتبدلش شنو اللي باش يفيدك يا قوس دونك لازم ظروفك انتي تتبدل على حسب الظروف الراهنة دونك نجم نقول لك اللي فرص جاية قدامك يا قوس وانتي لازمك تختار علاش تختار لازمك تختار بحاجة تكون نابعة منك انت نحب المجال هذاك نمشي للمجال هذاك ونحب الحاجة هذيك دونك يلزمني نمشي للحاجة هذيك هذا هو جست الاختيار البسيط اللي باش يكون للقوس باش يختار مسلك من المسالك العديدة اللي متاحة حاليا الجدي امر كان معطل الله اعلم علاش معطل خاطر ربي برك يعرف علاش الحاجه كي ما تجيش توتسويت توخر لنا شويه ربي برك يعرف علاش وخر دونك هنا نجم نقول لك يا جدي الامور تضاح اخيرا بالنسبه لي وتعرف ما لديك وما عليك وهذا اللي خلي جدي نظرته تتبدل واخيرا شويه راحه نفسيه اكيد التوتر نخرج منه للارتياح النسبي الحقيقه واحنا ماشيين للارتياح وماشيين للاستقرار وماشيين للنفسيه المرتاحه لكن واحده واحده نقول دال ونقول قاعد تخمم برشا في كل حاجة وقاعد تحلل وتخطط الحقيقة لبدايات جميلة لبدايات حلوة نعرف الدال ديما يا يرقد يا يقوم شو معناها يرقد ويقوم يعني يا تفكير ويكون في سبات يقول حتى ساعة حتى ساعة ويعيش عادي يا إما ينطلق انطلاقة غير عادية والفكرة هنا هي اللي تحكم هي اللي تحكم بالنسبة للدلو باهية أو مش باهية ونجم نقول لك الفرص هذية والفترات هذية جيب كل الأفكار المميزة الأفكار اللي أنت باش تخمم فيها في الواقع وتكون على أرض الواقع وتكون زادة بنجاح الحوت قاعد تتعامل الفترة هذية الحقيقة والفترة اللي قادمة علينا يعني الفترة حالية والفترة القادمة تكون بفرص أكثر واضحة بالنسبة ليك وتتعامل زيدا بشفافية وتكون مرتاح زيدا نفسيا عليه على خاطر أنت كنت خايف من المخاطرة وكنت خايف من البدايات وكنت خايف بعد الركود والتوتر والقلق اللي عشته خايف من الخطوات الجاية أخيرا تتشجع وبش تواجه وبش تقدم ونبشرك يا حوت أنك تبدأ الحاجات الإيجابية اللي أنت عندك مدة تخمم فيها صح صباحكم مميز وان شاء الله تخلي لكم بالحظ المميز. منعم عجاز يصبح علينا, شكرا ليك سي منعم. ناجية المجري كذلك تقول لنا صباح الورد والياسمين, صباحكم خيرات وصباحكم ان شاء الله يا ربي يكون كله خير وبركة. اكيد مواصلين معاكم, فاصل وراجعين بعدها.

0: على الام اف ام.
1: وين ما كنتوا، في الدار، في الخدمه، في الكهربه، في القهوه، في الطريق، راديو ام اف ام يكون معاكم ويقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وصباح الخير لاحلى واغلى مستمعين، وصباح الفرحه والطاقه المميزه. ونخص اليوم بالذكر المستمع الوفي عبد الرزاق سيسي، ونقول له ان شاء الله نهارك زين وميرسي على الطاقه المزينه والكلمات الحلوه اللي دائما توصلنا عبر مساجاتك المزيانة. صباحك يا سيدي نجاح والكل خطوات متألقة ناجحة، ونجم نقول زادة أمنيات تتحقق بإذن الله. من إكيبا مفهم ليك أحلى الأغاني وأحلى نهديولك أحلى الأغاني.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد, واكيد ادبارة الاثنين تكون دائما مع مامي نعيمة اللي نصبح عليها ونقول لها صباح النور مامي.
2: الو يا جماعه,
1: صباح الورد.
2: انت على الام اف ام يا
1: يعيشك, شحوالك انت, شحوال المنستير؟
2: يعيشك المنستير بخير بارك الله ما شاء الله. ازويه ترى ازويه مفرحه عن كما قولوا مهرجانات وامور.
1: كيفاش كان مهرجان الشركاو؟ كيفاش تعدى؟ بامتياز. ما شاء الله
2: الله تبارك الرحمن.
1: اي تبعنا على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه جو كبير.
2: ايوه
1: هاي مامي
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ان شاء الله ديما فرحانين. نمشيو لدبارتنا.

0: وجينا احنا ببك وجينا يتحل كل
1: ايوه بعد ثلاثة يوم سمعت الناس الكل ايش تركيه وكنت تسير وكنت تتحسن وش هي حكايته ده كله حاجة هيدا باش نحبه احنا مدينة تركيه التركيه طيبوا المهدونية طيبوا كوم الجمهورية الكل طيب التركيه والسلطة بالمنافع اللي تطلع هيك صغيرة يديك انه هو التركيه دكتور به نبدأ بالسلطة كالعادة
0: ايه
1: نعمل السلطة متاع وقتها نمس نبدو شوية خيار شوية طماطم على السنينية كل يوم تربوه ديمو قتلنا كل عربي
0: سنينية
1: ناخده بالتعبيد نخيار زوز التعبيد الطماطم الزادينة زوز التعبيد تبسيط الجوفين كون كبار شوية وربوه كل يوم قتلنا ربوه اليوم بتنخده معهم صوبة أبوكا لأبوكا في المتناول الناس كل مدادية ندخلوها على ثقافتنا عليه حتى المنافع في الأبوكا تلقاه الفيتامين البيدوس تلقاه في الأفوكا ومحليك ندخلوها في عاداتنا مثل عالية برشا نكملوا نحطوا البصل الأحمر وقصوه زادا كثيف وإنا نربيوه اليوم فاتتنا بنعملوا فيها ما يقارب النص جرام مني باش نحطوا فيها يعني الزوزة نعملوا زوزة معرجة كثيف ونقصوها شوية ثلاثة أربع حبات دينار كما قلنا وقنا مينيموم دينار زيادة ستة كعبات معناتها بقلوش مامين طلعتها لفوق قام قولي هي الساسة بتاعنا اليوم انتم حطونا الجنة جنات بتاع قلير بنعملوا السفر مغرفين جدون على مغرفين مغير فصل ومغير شمطار الدلو الخردل اثنين بمغير فمدى بينا يا غرز وخلط الساسة بتاعنا اليوم حميح وخلط الساسة بالبداية ونقدر الصعيبة بتاع البوكا نقصوها أبراج البراج وإلا الجسيب بنزلوا بها من فوق نبصر شوية البونات صحية من فوق تكون ساتتنا حاضرة ابنينا الثلاثة قولوا احنا تونسية صنفقة عادنا قولوا لما كتفين ولا الثلاثة يعني متاع لورو
0: اي
1: دونك بس نبصروا بالشركاوة تعرف نحكي بالشركاوة يا جمرة
0: حكاية الشركاوة ماذا بينا نسمعوها من عندك يا مامي
1: لأن حكاية الشركاوة هي اللي هي قضية راجل كثير جدا جدا جدا طيب يعني خدين مملكة والبنية الكل يعني كما قلوا بنته ومملكته
0: مش اشتر في المملكة مملكة الكل
1: مملكة كاملة طمع ملك عنده بنية برد تحب الحوثية تبسيطة كبيرة فعند البحار الكل دمهم قالوا من حبكم تجيبوني اللي نجيب لي أكثر كنتين تحوث هذيك هو نعطيه بنتي ومملكته بنتك البحارة وكنت تكون تجري جيبوا لحويت نكر قلقص نكر الجغالي نكر المنوني نكر العبدون القطي عبدون القطو كما بحار قير ما عنده سبيك ما عنده عريت يهد الحوت خلنا الغار هذيك اللي احنا كما هو انسان بشكيه في الغيران بنتك الغار هذيك يتلم بالكمسة بالكمسة ويحط في الشبكة متاعه بنت من شابيده ويحط في الشبكة حتى لين عب الشبكة متاعه كما قولوا قيمة رسيله 2 كيلو حوت شركة وتم قصد ربي مع كذبنا لا بيت تضحك عليه يرحبوا وراوه وراوه سنة نسيبه ولا بيت تضحك عليه ندخلوا للملك قالوا نسيبه مثل واحد راوه سجد حيح ونحدوا نشوفه ونعدوا فك الحوت يهدوا يعدوا ما عدفوش الملك العد بتاع الحوت شوية اتخلوا للتركية قالوا يا ولدي شو جبت انت قالوا جبت ما يقيم قدر الملكة عدوا شويتاتي والحوتات بتاعي تقيم لكم الغذائية مش ستة في العبنس يعني خشن ولا هذا كهو عنده الحوثية تذا كيلو شركي وانتي عنده لقاوه فيت سنيون فيت الحد قالوا يا ولدي جدتك بنتي ومملكتي هذيك هي حكاية التركي عندنا الغذائية بتاعه دار تتنافر ويلو تركي وهذا وقته بتحطوا عليه الملح لحرة تتركي وتسكوكو كأنما تسكو في نقطي ونقلبه ونقلبه ونقلبه حتى يتنقى القصور متاع الكل من غير ماء وبعدها نكلبه ونبدأ ونحوها كالروس بالراس بالراس ونسلوا معاهم من سيرنات وصغيرات حتى ينضاف الكل ونحطوها كوتي وبعدها ناخذوا كالروسات ونحكي لهم الخروس ميت متاعكم ونطولوا بينا الكل يتحك واسمه وينضاف الروس وحده والكاس التركية وحدها ناخذوا كونتيتي متاع التركية وتحطوا عليها مغيفة تركم غير فهروس سائحة غير فلفل احمر جنة بنحط بغيضة الفلاكة بالدين، بتنحطوا عليها بغيضة صغيرة ملح، بتنقطعوا برطة الثل كما قلوا على الكيلو، نحطوا الثل ونص الثل مقطع جوين، بتنحطوا كده كعبة بطاطا، نحطوا الزيتون كما تازين، وبتنخلطوا كل ما بعده، نحطوا جنة فلفل سايح، بنمقص الفلفل كيف صغيرين، ماذا دون جنة فلفل سايح المطول، اللي بتعطي الريحة لبنينة للتركيو، وخلطوا المكونات كلها بتاعنا مع بعضها، نحطوا الثلج نفوروها بالسكين، ونشتر الاخر بتنحطوا عليه كيسين عظم ونسيروه ونعملوه مقلي الصاير مع الكوسكوس. بناخذوا كيلو كوسكي قمح. القمح هذاك كما العاده كما تشوفوا حاضر بتنبسوه بالماء ونصبوا كل منه الزيت ونحطوا عليه شويه الزيت ونبسوه ونخلوه يتسرب بطاقه احنا طوحنا طنجرتنا. ناخذوا السنيده ونحطوا زيت بسيط قصه يعني مش جويده او سكينه برده. بعد ما قرينا فلفل الزيت هذاك كويس زيت بيتنا نقليه في الفلفل ونطلعوه نرميه في القل نقليه ونختار البصله نحطوا زيت مغرفة طماطم معجونه نحطوا عليه سر مغرفة طماطم في السريقه نحطوا مغرفة فلفل احمر مغرفة روز متوازنين مغرفة كركم نقليه بالزيت ونمرقوا بالشويه بالشويه بالماء الزيتي وبعد نرميه خضرتنا اللي هي قرع الاحمر كعبة بطاطا والبصل اكل كوبي صغير ميه مش كبير برشا مش كبير نسحوا البصله شويه ونرميوها صحيحه.
0: اي
1: نخلي مرقتنا نحطوا في الفوار بالبدايه نعملوا كيس من لوطه نعملوا كيس من لوطه نحطوا شويه برنتك اللي هو شويه تين ضمتين نحطوهم من لوطه نحطوا في الشفايف الفوار بالكيس مول ونحطوا فوق الكيس لودين الكيس اخر الثاني نحطوا فيه كيس فوار ومنطق بتطلع ريحه الشركه وتطلع فوق نضيف الريحه للسكينه. دونك وبعدها نمرقوا فيه بقدرتنا نمرقوا بالصوص نتاعو خليه يتسرب بالدون نحطوا هاك الشركيه والمفور في الوسط ندوروا عليه خضر والقرع والبطاطا ونقليه وقت الفوبيت اللي خليناهم خلينا فيهم العظم سيرات السيرات صغيرين في كعبه الكبسيه نقليهم ونزينوا بيه الكبس نتاعنا ونفلفل بالمقلي فوق مزين وهيك يكون الكلام نتاعنا لا حاضر
0: تحب الشيء للمتكل. يعطيك الصحة يا مامي هذه دبارة
1: عايزة.
0: ايه
1: عايزة هذيك كان نتكل طيبة وفيه شيء مغيبة ايه
0: كبيرة برشا صحيح صحيح
1: ايوه ونسير التحدي يمتعنا هذا اليوم بما انه يعني نزلنا بسر التراث ونزلنا نحكيو على الاكلات التقليدية والاكلات النافعة عندنا الرمان الرمان اليوم نعملو كل بسيطة نتاع الدرع الدرع نعرضوه شوية حتى نحطوا له كعبتين بالمصبرطة المينيموم شوية كيلو بالصوح وشوية بالشبان
0: ونحكي
1: وقت الدرع نتاعنا رايحين كيما بالكيسة نحطوا من الغربان الزويد بتبدا ارتب ونبثوا وقت الدرع بشوية سكر محور ونبثوا بشوية زيت نخلوه مبكبس نحطوه في المسحات مسحاتي
0: ونحطوا
1: فرشة درع وفرشة رمان فرشة درع وفرشة رمان فرشة لقنا رمان من فوق ونمدوه لغيرات نطلع السيوك وإلا في السباحات من أحسن ما تاكل وأحسن الغذاء في الوقت وضعك على خميس في وقت الرمان.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا مامي وما ننساوش قهوة العشية وأمورنا واضحة بارتنا كاملة شاملة. يعطيك الصحة يا مامي شكرا جزيلا إن شاء الله نهارك زين
1: نهاركم أزين
0: إلى اللقاء. دونك تبارتنا لليوم كانت الحقيقة مميزة شوية من التاريخ من التراث ومن جديد زادة إن شاء الله ديما مواصلين معاكم أكيد بالأغاني المميزة وأكيد معز محضرنا غنية سيعد سمعناها سيبو سمعناها زي معز فاصل وراجعيننا

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: من الاختيارات الهندية اختيارات معسيسي نرجعوا لاستوديو ام اف ام واكيد نرجعوا للواقع، الواقع اللي نعيشوا فيه راهو ماهوش الواقع الهندي اكيد. ما صعب جينا نعيشوا واقع هندي، ما كل حاجة تسهل ما يصعب علينا شيء يا معز. 9:35 ورجعنا لكم من جديد نوض بدل المود، واكيد اليوم بحذينا وطلع علينا كالعادة وكيما ان شاء الله ليختن عادة باش نتعودوا ديما مواضيع تكون ملموسة من الواقع، من الواقع اللي نعيشوا فيه. واكيد احنا كيف نقولوا من الواقع اللي نعيشوا فيه، نحضركم نفسانيا لموضوع مهم جدا معنا الاخصائية النفسية درصاف العلوي. رحبوا بها قبل كل شيء. صباح الانوار درسوفة.
2: مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: شنو حوالي الكاميرا لاباس؟
1: نستناو فيك احنا من بكري الحقيقة، من حيت عطيتني الفلاش متاع الموضوع. موضوع كبير برشا اليوم ومهم جدا.
2: ألوغ كيما العادة نحبوا ديما نواكبوا الأحداث، نحبوا المواضيع اللي نطرحوها كل يوم اثنين تكون على حسب الأحداث اللي قاعدين نعيشوا فيها.
1: أي
2: دونك تحبي انت تعطي سوجي ولا
1: لا؟ كيف كيف، على خاطر كي نقول اليوم الأثر النفسية للعنف الجنسي أكيد فما برشا حاجات باش نحكيوا عليها، فما برشا نقاط يلزمنا نفهموها. العنف هذايا الجنسي المسلط خاصة على صغيراتنا، على المراهقين، اللي يختلف هنا من شخص لآخر، لكن المعلومة الصحيحة أكيد ناخذوها من عندك أنت يا درسف.
2: بالطبيعة دونك كي نحكيو على عنف جنسي، على هو نوع من انواع العنف اللي مختلفين برشا، يعني كيما يتمارسوا على الصغار، على المراهقين، على الكبار، كيف كيف. من يوم باش نخصوا النظر نتاعنا للاطفال والمراهقين، بعض الحادثه اللي صارت واللي نعرفوها الناس الكل بدون ذكر تفاصيل واسماء. الوغ كي باش نحكيو على عنف جنسي، ساعه هو شنو العنف الجنسي، شنو هي التداعيات نتاعو، وشنو هي المخلفات نتاعو، وشنو هي اثاره على نفسيه الطفل او المراهق. وبصراحة اللي باش ناخذ فيه فترة أكثر بعد التعريف هذه الكل، خطر التعريف مهمة، لكن الأهم هي كيفية تعامل المجتمع مع ضحية المتعرضة للعنف الجنسي أو للاغتصاب الجنسي، وهو نوع من أنواع العنف. كيفاش المجتمع يشوف الضحية، كيفاش المجتمع يشوف المعتدي، وشنو نحن كمجتمع نجم نقدمه للضحية هذية. ولنا باش نبدلوا زاوية الكاميرا شوية، البلاصة نحن مانيش قاعدين نشوفوا فيها برشا، وماذا بينا المستمعين يغزروا للكون هذاك، خاطر مهم ومهم جدا، ومهم أكثر من أنه سياسة اللوم وسياسة اللي قاعدين نخدموا فيها. دونك اول ما باش نبداو اش معناها عنف جنسي. نعرفوا اي كاي وها نوع من انواع العنف، معناها هو طريقه اعتداء للحدود نتاع الشخص. دونك اي سلوك جنسي او مرتبط به، معناها مش بالضروره اغتصاب او تحرش، حتى ينجم يكون نوع من الكلام الجنسي او استدراج، حتى الاستدراج او الرقمنه في لاسيبر، معناها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الهرسله معناها هذيك. دونك كل ما هو عنده إيحاءات جنسية يعتبر نوع من أنواع العنف. يتعرضوا له الأطفال توا، يتعرضوا له بكثرة المراهقين. دونك من منظور النفسي الاعتداء الجنسي ما هوش معناها جست اعتداء،
1: أي
2: هو حدث صادم يهدد الإحساس معناها نتاع المراهق نتاع الطفل بالأمان، بسيكوريتي، بسيطرته على جسده، بمفهوم الجسد نتاعه أصلا.
1: بيان سور
2: ما عادش فاهم روحه كومون يل فا رياجير، ما عادش فاهم روحه مكانته في بين صحابه، مكانته بين المجتمع، مكانته في عائلته. دونك هذه تحطيم كامل للليني اللي بدا يبني في شخصيته منذ الطفوله، منذ نعود الأظافر نتاعه. دونك الإنسان عادة جمرة يعرف أنه أنا نتحكم في جسمي، نعرف حدودي، نجم نحمي روحي. دوك الاعتداء اللي هنا يحطم الإحساس هذا، دوك أنا ما عادش نجم نحمي روحي، أنا ما عادش سيكوريزي، أنا ما عادش نحس بالأمان، جسمي ما عادش مكان آمن بالنسبة لي، ما عادش نجم نثق في العباد الأخرين، ما عادش نجم نعطي معناها حماية للعباد الأخرين مادام أنا مازلت ما حميتش روحي في حد ذاتي. معناها
1: مش نحمي روحك،
2: فلا دوك في الصدمة، لأن هنا هذا يعمل لنا صدمة في حالة العنف الجنسي اللي تعرض له ضحية، خلينا نسميه ضحية،
1: أي
2: نسميه ضحية.
1: خاطر هي تتسمى ضحيه،
2: يلزمها تتسمى ضحيه. وماذا بينا من نخلي الكاميرا نتاعنا ديما موجهه على انه الشخص الذي اعتدي عليه راهو ضحيه، مهما كانت
1: الأسباب
2: ومهما كانت مخلفاته ومهما كان هو شكون ولا كيفاش عاش ولا كيفاش تربى. هذاك هاو باش نرجعوا له من بعد، الضحيه تبقى ضحيه.
1: اي
2: الوغ دونك نحب نفسروا في عمليه الاعتداء شنو يحدث من المنظور العلمي للدماغ. دونك في صدمه كيما هذه، مادامنا نحن في حاله نتاع اعتداء، دونك فما صدمه نفسيه قاعده تصير في اللحظه هذيك. الوغ فما ثلاثه استجابات اللي عرفهم العلم في حاله الخوف هذه ولا في حاله هذه، اللي هما نحن نسميوهم fight flight or freeze. معناها يا باش تحارب باش تقاوم، يا باش تهرب، والا فريز اللي انت باش تعكش في مكانك. معناها انت باش تقعد فيكسي ماكش باش تعمل حتى ردة فعل. دونك لهنا يعطينا هكا الجملة متاع المجتمع التونسي ولا غيره، علاش ما قاومتش الضحية؟
1: اي
2: دونك علاش ما قاومتش؟ راهي عدم المقاومة لا يعني الموافقة. معناها عدم المقاومة راهي هي ردة فعل طبيعية للدماغ تجاه صدمة ما.
1: اي
2: كيما نجمو نهربو، كيما نجمو نقاوم، كيما نجمو انو نحنا نجمدو في مكان. دونك هذه ملاحظة بسيطة، الخاطر دون الحادثة اللي صارت في برشا حوادث اخرى دون الحادثة متاع بنوتة، يحدث الاعتدادات الجنسية كل مرة على النساء على المراهقات على الاطفال والكل، وديما نسمعوا جملة علاش ما هربتش علاش ما قاومتش، كان فما سبيل انه يقاوم ولا انه يتقاوم. دونك راهي التجمد او انه الانسان يبقى جامد في مكانه هي ردة فعل طبيعية ينجم يعملها الدماغ تجاه صدمة ما.
1: اي
2: هذه نقطة علمية حبينا نوضحها بالبهي. دونك من الاثار توا كي نحنا باش نتعداو دون عدم القدرة على الحركة ولا عدم المقاومة، والا انه ما حبش انه هو يقاوم. دونك راهي ما فماش ما حبش انه هو يقاوم. اي انسان في مرحلة خوف كما كيكا راهو باش يتعرض لبرشا مشاعر من الهلع، من عدم التفكير، ما عادش قادر انه يخمم، ما عادش قادر انه يستجيب، ما عادش قادر انه حتى باش يفهم روحه شنو يلزم.
1: تحت عنوان الصدمة،
2: تحت عنوان الصدمة، هذيك هي الصدمة، مش تحت عنوان الصدمة، هذيك هي الصدمة في حد ذاتها. الو دوك توا فما فرق بين، نحب نفرق بين الاطفال. خاطر مرات يقول لك الطفل يعرف، تو انت تجيني كمختصه نفسيه تقول لي الطفل ينجم يوصل، الطفل ينجم يحكي، الطفل ينجم يفكر، علاش كي تصير له مشكله ولا تحرش جنسي ولا ما يجيش يحكي لماماته، ما يجيش يحكي للمدرس، ما يجيش يحكي لما المفروض يجي يعبر وهكا ولا
1: اي
2: مراهق. الا دونك في الطفوله لنا تختلف في الامور شويه، خاطر فما سياسه اللي كي جذب الضحيه كيفاش يبداو يكسبوا في ثقه الطفل بشويه بشويه، دونك لين هما يجذبوه للساخل نتاعهم. دونك فما نوع من الخوف يركب الطفل انه ماما وبابا باش يتغشوا عليا كان باش نحكي لهم حكايه كي من هكا، فما الخجل، فما الخوف من عدم التصديق،
1: اي
2: ما همش باش يصدقوني والا باش يردوني انا عملت حاجه سافابا ولا باش يعطيوني تريحه. دونك الخوف من رده فعل المحيط هي اللي تغلب الصراحه. دونك لهنا هذاك علاش الاطفالنا ولا مراهقينا وكل ما يجيوش حتى من حدث بسيط قبل ما يكون فما اعتداء كبير، تنجم تصير احداث ما قبلها راه. معناها تنجم تكون فما استدراج، تبدا باستدراج، تبدا بملامسات، تبدا بكذا لين نوصلوا في مرحله ما الى نوع من الاعتداء الجنسي بحد ذاته. دونك لنا فما اولياء يقول علاش صغيري ما جاش ديريكتومون من اول ما بدات يحس فما حاجه سبب ما حتى من قريب، وخد نعرفوا حتى الاعتداءات الجنسيه كامره قاعده تصير في العائلات.
1: اوي
2: معناها اقرب الناس لي ينجموا يقوموا بالاعتداء على
1: صحيح.
2: دونك علاش ولدي ما جاش علمني ولا ما جاش حكي لي ولا ما لهالدرجه ما عندوش ثقه فيا؟ راهي ماهيش حكايه ثقه، راهو المفعول متاع الصدمه ولا انه الافصاح في حد ذاته راهو يختلف عند الطفل. اصلا هل مفهوم الاعتداء معروف عند الطفل او لا؟ اصلا هل هو فاهم شنو اللي قاعد يصير له؟ هذيك لنا تبدا التساؤلات، هل انا ابني فاهم انه كي عبد باش يجي يلامسه بطريقه معينه ولا باش يحكي معاه بطريقه معينه، هل هذا هو فاهم تشلي انه هذا نوع من انواع الاعتداء الجنسي ام لا؟ دونك لنا الثقافه الجنسيه مهمه جدا. مهمة جدا اني انا نفسر الولدي انه ما يلزموش عمي يمسني من هنا، ما يلزموش نتمس من هنا، وكي يحكي معايا شخص بالطريقة هذه يلزمني نجي على ماما ولا بابا، ما يلزمنيش نمشي مع ايها شخص يعطيني حاجة. دونك هيك الحوار هذيك لابد
1: انه المفقود نوعا ما الحقيقة
2: اللي هي التوعية الجنسية
1: كان مش مفقود كتوتالما يعني في
2: التوعية الجنسية
1: للأسف
2: يلزمها تكون موجودة
1: أي
2: مع الأولياء ومع المؤسسات التربوية. المؤسسات التربوية ما فيها بس كي نعملوا شوية توعية جنسية ونفهموا الصغير شنية حدود اللي ما يلزمش يعتدي عليها الشخص الآخر. دونك لهنا باش نحدوا شوية من حدة الحدث وانه الصغير ينجم على البلاصة يمشي يعلم ايه في صارت له حاجة. دونك التوى فما حاجة انا حكيت عليها برشا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي نتاعي اللي هي الفيكتيم بلايمينغ، اللي هي سياسة لوم الضحية. وصدقوني هي حاجة معرفة برشا في علم النفس الاجتماعي خاصة، وبدأت يحكيوا عليها من الستينات والسبعينات ومنين هي جات وعليه جات. دونك فيكتيم بلايمينغ ايش معناها؟ معناها اني انا ننسى قضية الاعتداء، ننسى الاعتداء في حد ذاته، ننسى الضحية لشنو هي تعرضت كعنف نفسي بعد ما كان عنف جسدي وبعد كذا، وما ننساوش العنف النفسي وما ننساوش الصدمة النفسية شنو باش تأثر على حياة الضحية من بعد، واللي هو محور الاهتمام. يعني من المفروض انا اول حاجة نخمم فيها هي كيفاش انا الضحية باش نعاود نرجعها تنجم تعيش في المجتمع، كيفاش هي باش تواصل مسيرتها في المجتمع بصحة نفسية سليمة. ولهذا ما حكيناش على جنب
1: صحيح،
2: ما عمري ما ريت حد تو قاعد يحكي انا كيفاش الضحية هذه باش تواصل حياتها.
1: قاعدين ما بعد الصدمة،
2: ما بعد الصدمة شنو باش يصير ما بعد الصدمة، واللي هي من المفروض مؤسساتنا الكل والمجتمع الكل المجهودات نتاعو تتبلور حول هذا. عندنا انسان بشر مواطن تونسي يعيش معنا فرد رقعة جغرافية تعرض لحادثة صادمة جدا، شنو النجم نوفروا له باش هو يتجاوز الصدمة هذه؟
1: وانا
2: الحقيقة ان هذا اكثر اهمية من اني نلوم فلان وفلتان وذيك. طب عنا انسان يزمنا ننقذوه،
1: صحيح
2: ننقذوه من نفسه قبل من انه نحن ننقذوه من المجتمع، خاطر نفسه ما يشبش الحقيقة ما يشبش ترحمه. مهما كان هو شنية الخلفية متاعه نفسه بعد الصدمة هذه رأي ما يشبش ترحمه بعد حدث كي من هك. دونك علش الضحية يشعر بالذنب. دونك اولا تاثير المجتمع في الفيكتيم بلايمينغ اللي يقولوا له علاش مشيت، علاش جيت، شم هزك، لويش خرجت في الوقت هذيك. فيكتيم بلايمينغ حتى مع لي بارون، علاش تخلي صغيرك يخرج، علاش ما ماكش تعس على صغيرك من الصباح لليل. دونك الفيكتيم بلايمينغ لو الضحيه راه تنجم تتوزع من الضحيه في حد ذاتها الى عائله الضحيه على دايرين بالضحيه الكل.
1: اي
2: الوغ دونك لهنا يتحول السؤال ما عادش علاش المعتدي عمل لي هكا، شنو يولي شنو انا عملت باش المعتدي عمل لي هكا؟
1: اي
2: اللي هي حاجه خطيره برشا انه يحسبها البشر. معناها انا في عوض انا نكون نطالب بحقي كانه اعتدي عليا، وليت انا فاقد الثقه في نفسي وعارف روحي اني انا عملت حاجه خايبه باش انا صار لي هكا.
1: اي
2: دونك لان هنا باش يصير لذا برشا شعور بالذنب، برشا شعور بالخوف، شعور بالعار، شعور اني انا ما نستحقش اني انا نعيش، ما نستحقش اني انا نكون متواجد مع المجتمع هذايا اللي قاعدين يحكيوا فيه المجتمع هو صحيح. صدقني الحلقه هذه حتى حد ما يحب يحط فيها حتى
1: اكزاكتومون
2: ماهيش حاجه جمله انه نحنا احنا في التيك توك وفي الانستغرام والكل نراو في حاجات بالحق انا شايف حاجات غريبه بدون اني انا ناخذ بعين الاعتبار نفسيه الاخرين والتركيبه النفسيه للاخرين وكيفاش البشر اللي انا نعاود راه انسان قدامي عنده حقوق، عنده واجبات وعنده حقوق وعنده نفسية يجب حمايتها من روحه، يجب حمايتها من المجتمع، ويجب حمايتها من مؤسسته كل شيء. هذيك البريوريتي نتاعنا كمجتمع. الحقيقة الطفل مراهق مش مراهق يبقى طفل،
1: اي
2: يبقى طفل، وحماية الطفل راهي الطفل لا يقدر على التعبير، والطفل راهو حتى لو كان هو مراهق لطريقة رؤية الأشياء ماهيش فيه كامل النضج، ماهيش فيه كامل، مازال ما عندوش تجارب اجتماعية كافية باش يفهم الصواب من الخطأ، دونك يبقى طفل، مهما كان يبقى طفل. فالطفولة لهنا راهو حماية الطفولة راهي من واجبنا، ويلزمنا نقعد ونغزروا له كطفل. طفل هو طفل. الو دونك في فما حاجات اللي توا نحب نقولوها للمستمعين، راهو التعبير على الصدمة النفسية مقابل العنف الجنسي او غيره او اي نوع من العنف، راهو مش بالضرورة يجيني ببكاء، مش بالضرورة تعبير عن الصدمة الشخص ولا يبكي ولا يبدأ يعبر على الندم متاعه ولا يبدأ هيك خايف، ولا راهو تنجم تظهر لي بمشاعر اخرى، ينجم يظهر لي بالغضب،
1: اي
2: ينجم يظهر لي بالصمت، ينجم يظهر لي انسحاب اجتماعي، يزول ما عادش ما يبدأ وحده، ما يحب يكلم حد، ما يحب يحكي مع حد، اضطرابات في النوم، تجيه كوابيس، دونك الخوف من الأماكن، الخوف من الأشخاص، يقولي ما عادش يحب يخالط، ما عادش يحب يروح حتى حد، ما عادش يحب يقابل حتى حد، كيف كيف صعوبات مدرسية، التركيز متاع صغيري ما عادش كالعادة، تبول لا إرادي في الليل، السلوكيات اللي كان هو مستقل فيهم ولا ما عادش مستقل فيهم، نحسوه طفلي وخر بتولي حتى في النمو متاعو، دونك تجيك المعلمه انت اصلا تلاحظ على صغيرك انه فما تشتت شديد معناها في الانتباه، والا صغير يولي ياسر مكبش في امه ولا ابوه بطريقه غير عاديه، معناها يحب اي بلاصه يمشي لها راهو مع ابوه ولا مع امه وكذا، لان هنا هذه بعض الاعراض اللي تظهر جراء التاثير النفسي لبعض الصدمات النفسيه كما العنف الجنسي او ايها عنف اخر. كيف كيف لازمنا نراقبوا صغيراتنا، كنحسوا عواذ كما هكا
1: اكزاكتومون،
2: نشوفوا نحاولوا
1: لازم احاطه،
2: نفهموا شنو اللي صاير بالضبط، خاطر اكيد مش باش يتقلب سلوك الطفل هكا
1: وحده
2: من غير
1: هو بيدو، معناها يحس بصعوبه باش يفهم حتى الاوضاع اللي هو عايشها،
2: هو
1: عدم الاحساس بالامان يولي ملازمه، وهنا الاشكال الكبير
2: يولي ملازمه، يولي الخوف جينيراليزي اكثر مع على برشا حاجات اخرين اون بلس الطفل، خاطر انا ديما قاعده نرجع لك للطفل، خاطر لابد من حمايه الطفوله
1: اكيد،
2: راهو الطفل ما يعبرش على صدمته بالكلام، راهو بسلوك، معناها انا راني هو مش باش يجي يعبر لي ديريكتومون يقول لي ماما كذا وكذا راهو صار كذا وكذا، دونك انا من سلوك صغيري نفهم، ولا يخاف انه يدخل يدوش وحده، ولا يخاف انه هو يدخل التواليت وحده، دونك صغيري ولا عدواني اكثر، صغيري ولا ما كانش كان مستقل في تواليته ولا في كل ليله يعمل لي بيبي على روحه، دونك العلامات هذه راهي ناقص خطر،
1: ايوي
2: لازمني نفهم شنو اللي صاير بالضبط، مهما كان نوع الاعتداء، مهما كان نوع العنف، ينجم يكون حتى عنف عادي، عنف لفظي ما يسبب له هكا، مش بالضرورة عنف
1: جنسي،
2: فما حاجة اللي خليت صغيري ماهوش سبب. طبعا نتعاديو اللي هي في الصدمة النفسية، حكينا على الصدمة وفصلنا الصدمة كيفاش تصير وعليش تصير ومشنو تصير، دونك نحب نحكي على روتروماتيزاسيون، شو معناها إعادة الصدمة. وانا الحقيقة هذه انا في حد ذاتها نعتبرها جريمة،
1: إعادة الصدمة بمعنى مش نسهلوا للمستمعين،
2: الضحية تضطر لإعادة سرد الصدمة أشك فوا،
1: تعاود تحكي
2: الحكاية من أول وجديد، نعاودوا نعيشوها نفس
1: الخوف، نفس الاحساس،
2: مواجهه اسهله اتهاميه، نبداو نتهموا فيه
1: وش بك هكا،
2: تفاصيل الاعتداء في الاعلام تبدا بارتو، على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي تبدا بارتو، تشوف الصور نتاعها الضحيه بارتو، تشوف صور القضيه بارتو، قراءه تعليقات الناس، لي كومونتير نتاع الناس، التعرض للتشهير، هذا الكل جريمه، اصلا احنا نعرف انه يعاقب عليها القانون، اما جريمه في نفسيه الطفل، جريمة ضد النفسية متاع الطفل والمراهق أو حتى شاب ولا شابة ولا عمره حتى 50 سنة تعرض للاعتداء، رأي هذه جريمة، أني أنا نعيد نفس الإحساس، رأي ما يفرقش برشا على وقع الحادثة في لحظة،
1: أي
2: معنى تقولش عليك أنت عاودت عايشتها له كما هو، بمجرد أنك أنت تقولي خيانة، شقلت لك سألتك سؤال، هو بالنسبة لي ما هو سؤال وقت،
1: خلي إعادة سرد صدمة بالنسبة لي دو أ جوسكا زيد دونك تزيد تتأزم
2: حتى لو كان هو قلت لك شاف اسمه في كومنتير
1: تدخل يدخل بعض
2: سي بون سيناريو الكل يعاود يتعاود من أول وجديد دونك لهنا هنا ترجع مشاعر الخوف يرجع كيف كيف ما عادش يحب يحكي ما عادش يحب يتكلم الا اللي نجم تشدو اتاك دو بانيك لي كريز دونغواس اللي هما مش سهلين راهم اللي هما اثارهم حتى من بعد معناها جسديه مش نفسيه كهو نعرفوا شنو ما لي اتاك دو بانيك معناها نوصلوا ما نجموش نتنفسوا قلبنا يدق بالقوي ما نجموش حلقنا شاح سي ندخلوا في مرحله اللي احنا بالنسبه لينا في الوقت هذيك باش نموتوا هذا شنو الاتاك دو بانيك اللي عنده اتاك دو بانيك شنو يحس مش حاجه سهله برشا باش نحنا نباناليزيوها
1: نستهينوا بها
2: مع صحيه راهي الصحه النفسيه لنا هنا مهمه جدا وراهي تاثر لنا على صحتنا الجسديه ولا قدر الله تنجم تصير من بعد حاجات ومخلفات اللي ما نحبوش نوصلوا لها وما نحبوا حتى حد يوصل لها نعود ونرجع لنفس نقطة البداية ما نحبوا حتى حد يوصل لها مهما كان الشخص شكون ألا دونك الصدمة النفسية في حد ذاتها كفيولانس سيكسويل ولا كعنف جنسي طريقة مقاومة الضحية للعنف الجنسي هذية طريقة استجابته للعنف الجنسي هذية راهي تختلف من شخص إلى آخر راني ما نحاسبش ضحية على ضحية أخرى ونقولوا شبيه هذاك تصرف بطريقة ذي شبيك أنت ما تصرفتش
1: كيف وماهوش ما تشكورة اليوم باش نقولوا شبيه هذاك سجل وذاك ما سجلش ماهيش
2: مبارزة
1: أي.
2: وماهيش أنا وجدي بيان كمجتمع خاطر هذا اللي باش نقفل بيه هنا اليوم مهم عندي اللي هي أنا كمجتمع شنو أنا أنا كمجتمع راني ما يلزمنيش ندخل في الفيكتيماتيزاسيون في لوم الضحية ما نحبش ما نفهمش علاش اصلا شنو باش يربحني انا كمجتمع كي باش نلوم ضحيه ديجا هي في الم نفسي والم جسدي وفي جميع انواع الالم ويزيها ما تعرضت للالم دونك انا كمجتمع شنو مطلوب مني في المرحله هذه اللي هي الاحتواء قبل كل شيء اللي هي حقوق الشخص هذيك قبل كل شيء اللي هي توفير الاطارات المختصه للشخص المعتدى عليه الأخصائي النفسي طبيب النفسي نوفروا له حلقة من الاستماع حلقة من المختصين اللي يخدموا مع الشخص هذاك سي لو بلوز امبورطون اني انا نحد كان تدخل فيها حتى سياسة العقاب انه ممنوع اني انا نشهر بشخص حتى لانه هو ضحية
1: اي
2: نشهر بحتى حد خاطر هو ديجا في نوع من الالم اللي نعاود الم كبير برشا دونك والان من هذا هي الحد باش ما تصيرش على عباد اخرين باش ما تصيرش باش التجربه ما تتعاودش على اطفال اخرين وعلى مراهقين هون انا كمجتمع شنو يلزمني نعمل اللي هي دراسه القضيه في حد ذاتها مع المختصين علاش نحنا توا قاعد يتزايد العنف الجنسي علاش نحنا توا قاعد يتجاوز يتزايد جميع انواع العنف عند المراهقين وحكينا كذا ذكر وقت عملنا
1: أي.
2: حلقة مع بعضنا اللي حكينا بالبي منين جاي هالعنف هذا علاش للحظه هذه ما فماش سياسات قاعده تتعمل كل مرة نحن قاعدين نلاحظوا انه فما حاجات جديدة قاعدة تصير حاجات ما عمرنا ما كنا نتخيلوا ننهار باش نسمعوها في بلادنا معني دوك الحاجة القضايا الاجتماعية راه يلزمها مختصين اجتماعيين ويلزمها مختصين نفسيين وذوي الاختصاص هما اللي يدرسوا المواضيع هذه ويقعد تنفيذ ما يلزم حماية المجتمع من مخاطر الكيمة هذه هي راهي المهم مش اني انا نشد ضحية ونقعد نفكتميزي فيها
1: ولا
2: دونك العنف كأنواعه الكل بال بال بال بالأنواع بالحدة متاعه اللي هو أي نوع من أنواع العنف بالنسبة لنا ما ما ما ما
1: مش مقبول
2: ما يتقاسش بالحدة ومش مقبول معني أي نوع من العنف فهو يلزم تكون فما سياسة ضده هو وإن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا وإن شاء الله يحمي المراهقين
1: وهذا هو واليوم موضوع كان مهم برشا الحقيقة الأثار النفسية للعنف الجنسي ونعرفوا الأثار بصراحة بالنسبة للصغير احنا ركزنا على الأطفال على المراهقين لكن العنف الجنسي معناها يتسلط على الناس الكل معناها أي إنسان اليوم معناها ينجم يكون
2: بدون موافقتك
1: ولا
2: حتى لو كان مع
1: حتى بكلمة راهو احنا نحكي
2: بدون موافقتك حتى بكلمة حتى بأي حاجة راهو يعتبر نوع من أنواع العنف الجنسي
1: والأهم هنا واللي باش نستخلصوه من الباساج هذايا اللي معناه يزينا خليني نقولها بالعامية من التنبير، يزينا من اللوم، يلزينا الضحية يقعد ضحية كما قلتنا درساف، والضحية لازم يحاطة، لازم يحس بالأمان بالسند باش يتجاوز المرحلة هذيك. حتى حد ما يحب روحه ضحية، حتى حد ما يحب يحط روحه في الموقف هذيك.
2: اكزاكتومون، ما فماش علاش، وديما الإنسان يبقى إنسان
1: سيسو بعضنا. وخاصة معلومة مهمة انت اليوم سقتها لنا، وملاحظة مهمة بربي يزيوم التشهير.
2: التشهير
1: واحنا عشنا الفترة الفايتة الاسبوع الفارط، عشنا على حق تشهير منيش باش نسمي اكيد ومنيش باش نرجع للتفاصيل، لكن التشهير راهو يدمر، والتشهير يزيد يأزم، والتشهير يزيد يدخل كل انسان ولا يفتي ولا ينجم يقول وينجم يقولش وينجم يعطي وقت. لا الله اعلم بالحيثيات، والله اعلم بال بال بال بالحاجات اللي معناها يعيشهم الشخص هذاك اللي متعرض للعنف. وانا
2: نفسية سامحني كاملة، الاهم بالنسبة لي من الجانب جانب العمل متاعي ومن جانب المهنة متاعي راهي نفسية الشخص هي المهم.
1: أكيد لأنه هو عاشها،
2: خاطر الشخص هو
1: المتفرج فارس احنا نقوله،
2: ولا هو الذي يهم، خاطر كي هو باش يوصل لمرحلة ما من الألم النفسي هذيك ومن الاضطرابات النفسية اللي تنجم تسببها من بعد، وشنو المعاناة هذيك باش يعيشها كان.
1: اكزاكتومون، وهذا مهم برشا برشا برشا. اليوم نصائح حقيقة، مرسي درساف على النصائح، مرسي على المعلومات، مرسي على تسليط الضوء. خاصة احنا نقولوا سوجي تابو اللي العباد ما تحبش تحكي فيه، لكن يلزمنا نحكيوا فيه مع الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه. اول حاجه راهو حرمه الجسد مهمه ياسر، اسمعوا صغاركم وعلموها لصغاركم وخليوا صغاركم ديما اولويه بالنسبه لكم.
0: توا العشرة متاع الصباح على مسافه MFM. لا سويت ابري لا بوز، سي لا بوب.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ملاقيجة بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, ou Kayete Tatuka à la MFM.

0: على الام اف ام.
1: هيثم سني يهني زوجته نورة بعيد ميلادها ويقول لها ربي يخليك لينا. انتي بالنسبة لينا الحياة، وانتي النبض اللي عايشين بيه اكيد. هيثم وثلاثة صغيرات، وان شاء الله ربي يخليهم، وان شاء الله ربي يخليك يا نورة، وان شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير.
2: انزلي يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة.
1: وبمناسبة اليوم العالمي للمربي، إنيسيتي هدى اللي تهدي كل الأماني الجميلة لكل معلم ولكل مربي. المربي رسالة، قدوة وصانع الأجيال، وتقول لهم شكرا على العطاء. وأكيد اليوم باش تخص إنيسيتي انتصار كأفضل معلمة بالمرحلة الابتدائية، وباش تخص إنيسيتي صديقة اللي تكون بالمرحلة التحضيرية بتخصهم بتكريم مميز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمربي، وتقول لهم معلمتي كنتي ولا تزالين النور الذي أدار دربي ودرب أجيال كثيرة، دمتي نورا وشمسا على مر الأيام. تقول لهم إن شاء الله يا ربي كل عام انتم حين بألف خير، ولكل معلم ولكل أستاذ كان ولا زال يصنع للأجيال ويزرع في الصغيرات العلم والقيم والأمل خاصة. تقول لهم يعطيكم الصحة على كل كلمة طيبة وكل نصيحة.

0: 10:27 دقيقة مواصلين معاكم 105.5 تجمعنا وكيد أم أف أم بلوس صفحتنا الرسمية للتواصل. كذلك صباح الأنوار لسادة المستمعين, ونحب نرحب بضيفي لليوم سي عماد المدب. صباح الأنوار سي عماد. صباح الورد. يعيشك. كيف كيف زميلنا الصحفي المتميز صباح النور سي نزار, نزار بن حسن. صباح الورد, مرحبا بك. والله الحمد لله طاقة مميزة, وإن شاء الله يا رب يكون نهار مميز كذلك لكل مستمعي أم أف أم. سي عماد, كان تقدم لنا روحك قبل كل شيء.
1: عماد المدب تاجر نقطة بيع مودات في الأحياء بالمهدية.
0: بالمهدية. مرحبا بك. جيتنا على موضوع مهم برشا, هي ممكن نجمو نقولوا إخلال الإدارة في إعلامكم, دونك هنا ترتب عليها مشاكل.
1: البلغ ما بلغتناش على المأمور اللي لازم به بالحدث اللي مش حاجتهم به, تبقوا الإجراءات الإدارية الأمنية.
0: كان تحكي لنا التفاصيل سي عماد باش السادة المستمعين يفهموا.
1: تمشي الآن يا مدام, احنا نخدموا عندنا كراستنا عند الإدارة الجهوية منظمة, وعندنا رخصنا مؤيداتنا اللي نتزوجوا بهم عند المؤسسة. فهمتني؟ وعاد فسرت لنا الإدارة الجهوية كل ما أنا في كراستنا المادة خديت المادة المونيتر مولات بالترخيص في 2014 وضعت لنا اللي تجي ترخيصه معناها مراقبة إدارية بالمندوبية ومراقبة تأشيرات وحدات الأمنية, وحسب المسموح شنو المسموح به عنده الكمية, وحسب التاريخ من وقتاش خداها عنده فيها صلاحية 3 شهور. إذا ستي خدا بها أو ستي ما خداش بها, إذا فات التاريخ الأجل متاعها انتهت صلاحيتها. هذا الوضحت هنا الإدارات ولا البرنامج من المعلوم.
0: هذا اللي تعرفوه.
1: هذا اللي نعرفوه. بالنسبة لمادة البخارة والبوتاسيوم, احنا كيف عطتنا مؤيداتنا وفيدتنا وسهلنا كل عام كنجدوا نسهلوا ونشاوروا. وقالت لي الإدارة الجهوية بالتجارة وقسلت على النظام, قالت لي النظام كالعادة المادة لامونيتر بالتراخيص والمادة البوتاسيوم للمستهلك بالتظاهر بالبطاقة تعريف. لبين هات انت شكون باش تمشي فلحت بها, ولا انت شكون قالك انت مشيت فلحت به. هذا هو اقتراحنا, يكون معناها المادة منين شرينا ولشكون بعنا. هذا تطبيقنا وطبقنا. وكان جاتنا الإدارة العامة وهزتني وقامتني ورفضتهم ومشتني. كي حكيت له الموضوع اللي كنت تسمعني فيه.
0: أي تفاصيل هذي.
1: قال لي سيد العون غير موجود في الإدارة العامة بالقانون كل المادة, وكان المستهلك يكون عنده شهادة التزوج.
0: شهادة التزوج.
1: هذا لا البال بي. قلت له الموضوع سمعناه كمان عندك ولا بلغت عليه حتى إدارة ولا علمتني بيها الإدارة؟ كان في مادة الأمونيتر برك. وسمعت موضوع كمان عندكم راني قبل بالي. فهمتني؟ ولا طبقت فيه حتى إدارة. بين هو القانون قال ممشوع مذكور, ولكن الإدارات لا مندوبية ولا إدارة جهوية
0: ما علمكمش,
1: ما علمونش عليه وما همش يطبقوا فيه. هون بعتولي الحجة اللي هي بعتلي في نص عام 21 اللي بس ولاوا عندهم ولا ولا يطبقوا فيه ولا عندهم قانون.
2: واضح.
1: فهمتني؟ وجاني حتى عون من مندوبية في الأحياء سنة الفحدات, وعندي حجة هذيك كما وردتها توجد الجار شافها معلقة العون فهذي. قلت له وحكيت له على الموضوع وقال لي الحجة دي متين جاتك؟ بل هي حجة قانونية يقول لك. فهمتني؟ هذي جاتك بعد ما هزوك ولا قبل ما يجي يهزوك؟ قلت له جاتني بعد ما هزوك. قال بعد ما هزوك احنا مازال ما عنا حتى شيء ومازال ما جانا حتى شيء. وهذا ما عملوا صنع وعدونا على القضاء ومع الاطراف بدون لا نعرفوهم ولا يعرفونا اللي شدوهم والامن واحترام يديك في خدمتي امني. ووصلنا للقضاء حتى اني وزميلي ماهر
2: الجديد
1: تاجر في مكنين واني تاجر بالمهدية. الاجراءات اللي عنده هو واجراءاتي عندي يعني نفس الاجراءات.
0: كيف كيف
1: كيف كيف أنه تابع ما في مكنين تابع إدارة جهوية بالمنسقين واني شنجر تاجر بالمهدي، عندي داري جهوية نتاعي بالمهدي.
3: بالمهدي
1: فهمتي، والبلاغه اللي تعطيه لي الاداره يلزم ذاك هو اللي بجل اخر وقت باش تراقبك فيه العونه وتطلب منك الرخص القادمه قايم بالواجب منظم والفلاح. وأسألت مرة عونة في تخدم في الإدارة الجوية، قلت لها الجريات نحب نسلك سؤال
3: تاع التجارة
1: قلت لها نحب نسلك سؤال، الجريات اللي عطيتهم لي منظمين ولا مش منظمين؟ قالت لي منظم، والبلاغة اللي بلغته لي مطبقوا ولا مش مطبقوا؟ قالت لي مطبق يوفى الحديث. هذا حكيت معه
3: به قمرة. أنا نفسر لك نوضح لك المسألة شوي ونوضحها للسادة المستمعين مش تبقى الوضعية واضحة. المواد الكيميائية متسمى هما يعتبروا مواد كيميائية خطيرة بالنسبة لهم، الليمونيتر كيف كيف نيترات البوتاسيوم البخارة، هذه مواد تعتبر خطيرة. المواد هذه فاش تستعمل؟ المواد هذه تتباع للفلاحة، والفلاح يستعملوا فهم في الأراضي متاعهم وعلى بعض النباتات أو بعض الخضروات إلى غير ذلك. لكن ثم بعض الأطراف تشتري هذه المواد لاستعمالها في أنشطة موازية. ثم أنشطة بطبيعة الحال نعرفها الناس الكل، سرتو السنوات بتاع بعد الثورة مباشرة، سنوات اللي ظهرت فيها المجموعات المرتدة التونسية الإرهابية اللي كانوا يصنعوا بها في بعض الحاجات، وثم المظاهر الاحتفالية الموجودة في عاداتنا وتقاليدنا في الجانب يأخذوا بشيصطعوا بها البارود ويعملوا بها شوية الاحتفالات في الغربية في العرس ما يمناش فيها. هذه الإشكالية اللي صارت مع ضيفنا وبعض من زملائه كيف كيف في نفس الوضعية، كانوا متعودين كما جرت العادة من قبل الثورة عندهم كراس مرقم واضح يأخذوا كمية يبيعوها سولون الكراسة اللي يجي يصدر بطاقة تعريف تكتب اسمه اللقب متاعه رقم بطاقة تعريف
1: يمضي
3: والكمية اللي خذاه.
0: أي
3: الفلاحة بعد نجم تتثبت في مدى استعمال أو اعتماد تلك الكمية، هل تم استعمالها أو ما تمش استعمالها ولا غيره، ذيك مهمة تخص الفلاحة. باهي جاءوا بعد تبدل القانون في علاقة بمتلامونيتر، المتلامونيتر الأكثر خطورة هي كنت بتحب تشوف أصلا احنا كفلاحة عاديين، الفلاح راه مش كالفلاح اللي عنده الأراضي والهكتارات، حتى المواطن العادي اللي عنده جردة في داره ولا ورا داره يعتبر فلاح ينجم ياخذ ويقتني كمية. أنا كي تحدث ضيفنا وجاي حكينا في الموضوع متاع أنا أتذكر دون لطون البخارة كنت نشريها من السوق الأسبوعي ما كناش نمشيه للمحلات المعدة في الغرب ولا أصحاب نقاط البيع المواد الفلاحية، كانت تتباع في السوق العادي في السوق الأسبوعي وعادية. فهمني لا مونيتور صحيح صارت فيه إشكالية أنه قبضة حديدية مسألة طبيعية ومنطقية وإجراء عادي ومقبول ما فيه حتى إشكالية. ظهرت بعد أنه كل المواد وهو الشيء اللي ما علموهوش بيه اللي ما علمش بيه ضيفنا وما علمش بيه حتى زملائه اللي يشتغلوا في نفس القطاع على الأقل في جهتنا في المونستير والمهدي. الإشكالية اللي صارت إنه كل شيء رأى أصبح يخضع لشهادة اقتناء أو شهادة تزود. فهمني لازم كل شيء يخضع لشهادة تزود، بمعنى يصير تقديم مطلب كتابي باسم مندوب الجهوي للفلاحة يطلبوه في كمية غير ذلك، فما دائرة الانتاج النباتي تدرس المطلب وتعمل زيارة ميدانية للبلاس
1: المطلب شنجار كيف يتسبع عن طريق الإدارة الجهوية.
3: أي هذا هو
0: أي هذا اللي قاعد يحكي فيه.
3: اي
1: وبعد حسب الكميه شنو اللي طالبها
3: اي اللي دايره الانتاج النباتي تحدد الكميه الى غير ذلك، نوعيه الزراعات شنو هي بالضبط باش يزرع الى غير ذلك، حاصل يسلموه شهاده والشهاده ذي بعد السيد هو اللي يشري بها ويقضي بها الى غير ذلك. الاشكاليه اللي صارت مع ضيفنا علموه باللامونيتر والتزم بذلك، اللي يجيه طالب لامونيتر يقول اعطيني شهادة تزود متاعك، جاب له شهادة تزود يعطيه حسب الموجود في شهادة تزود. لكن المواد الأخرى البخارة وغيره جرت العادة، ما فما حتى شيء جديد، أبقى يبيع بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. هذا
1: وفما مراقبة وتجي نجلة وتجي التجارة، اللجنة معها التجارة والفلاحة والحرس والشرطة والحماية المدنية،
3: وتصير المراقبة والمسألة عادي جدا، الإجراءات عادية واللي يصير بشكل عادي، من هذه معاملية مراقبة عادية وكل شيء. في يوم من الأيام تصير مداهمة وفرقة أمنية تقتاده الى اداره امنيه في تونس العاصمه، شاينا فاشنية بالضبط، وتتسجل ضده قضيه في انه يتاجر في المواد تعتبر مواد
0: كيميائيه
3: خطره، فهمني، بطريقه غير قانونيه. اخي هو الكراسه موجوده والمضاءات موجوده واللي شاري عنده موجود، شنو هو المش قانوني؟ المش قانوني لهنا انه لم يتم اعلامه بالاجراءات الجديده. يفترض سيده ذا توقف وتبحث وتعدى لأطوار قضائية ابتدائية واستئنافية، وما زال عنده طور تعقيب، فهمني، أعلم بمسألة إجراءات التصرف في المواد الكيميائية الخطرة بعد ما قضية اتنشرت في القضاء، فهمني، معناه هو توقع يتحاسب
0: على خلل إداري،
3: ما عادش يتحاسب على إجراء عمله غلط ولا يتحاسب على جهله بالمعطيات الموجودة إداري. الإدارات على مستوى بعض الإدارات في الفلاحة ما يعلموهوش به. اللي يفترض أنه كيصير تغيير في إجراء يتم إعلام المنظورين، علمني خل نعرف روحي كيفاش نخدم، ما تعلمنيش ومبات حاسمني تبعتني للمحكمة. هذه الإشكالية الكبيرة اللي صايرة. بطبيعة الشيء ذا يأثر مش كان على سلامة الشخص وسلامة التاجر اللي هو يعتبر مضحي، اليوم لو كان يبيع مواد فلاحية من نوع آخر فمن شيء مشتلة وكل شيء احتمال توفر له ربح أكثر من المواد هذه ما فيها شكل الربح الكبير برش. على كل حال هو الخلل اللي صار في إعلامه أدى به إلى معترك قضائي ومعترك ومشاكل بالجملة، وهذه إشكالية كبيرة. اليوم هو ساني دال كل فلاحة في ولاية المهدي وكل يسمعوا فين أنا في بالك راهو نترات دو بوتاسيوم والبخارة واللامونيتر الكل يخضر شهادة تزوي برا صب مطلبيك واستنى وتخرج لك اللجنة وتشوف ايش عندك فلاحة باش يمكنوك من هذه المادة. بيوع البخارة ولا مونيتر ولا غيره على قارعة الطريق ولا خز حط في المانة بتاع كرامتك وتعدى يا حسن
0: معاش.
3: الإجراءات تبدل شبدة الناس على بينة وفاهمة كي باش يمشي نهار المزود يقول له ما نعطيكش، يبدأ فاهم علاش ما يعطيهوش، مش ما يعطيكش خاطره ما يحبكش وإلا يرفض أنه يبيع لك، ما يعطيكش أنه فما إجراءات أصبحت تنظم القطاع.
1: عندي سؤال سيني جار،
3: فضل.
1: بعد ما خرجت في حال شراح ما زالت القضية مواصلة، وجاتني بعد ما تحزت السلعة وجاتني في اللحة تحب على مادة البخارة في وقت تقتل البحيرة والدلعة والبطيخ والفقوش، وقلت لهم بطاق تعريف يا مواطن راي معات شقدي، فهمتني، يلزم تاخذ شهادة تزود كيما تاخذ انت مادة
3: البخارة. اقتنعوا بكلامك زعما
1: مظلوم. عندي مشي في مشي ورجع لي وعملت له قوال وكتابي كان موجودا نوريهم لك بالحجة والدليل. استشار بالسيد رئيس رئيس الهيئة، فهمت، من غير ما نسمي شكون
0: ولا نسميه
1: سيد رئيس الهيئة، وقال وبشيت استشرت باللي مزود اللي يوفر لي البخارة من عنده ونقدي من عنده، قال باش بالبالي به باش نقضي بالبطاقة تعريف، قال لي ما عادش تقضي بطاقة تعريف، يلزم تعمل ترخيص كما مادة اللامونيتر اللي على المونيتر. كيف مشي؟ قالوا اني ما عنديش منشور ونجمش نعمل منشور من راسي من غير ما علمته ادارته
3: بعدني
1: في هذا، ورجع لي قدي قلت له بالله كانك صاحبي وكانك تعبيبي وكمشيت وحدك برجليك ومشيت انت شو قلت له وجبت لي القوال انت شو قالوا لك شو رد لك تمشي معايا للمستشار القانوني اللي كاتب العمومي مشوف.
3: اي
1: فهمتني، قل له القوال الان كيف انت توجهت لي وشوف صرت لك وانت كمشيت بعت لك شنو قالوا لك القوال هذا، بعت قوله له اللي قدام السيد الكاتب العمومي كتب معنا باش
3: شاتو
1: هذه زاره هو موجوده
3: معناها هو وقفوا وهزوا المحوال وصار فيه وجاه السيد الشاري اي قال خل مارس جديد او ما فما جديد او ما قالوا يا مواطن ولازمك تجيب شهاده تزوج يمشي بالشخص شهاده تزوج قالوا لا ما في باليش
0: ما في باليش وما في علميش بالعجائب
3: يعني خلينا نفهم الاداره التونسيه بتاعنا
0: عجيبه والله
3: هي عجيبه احنا نسخنوا روزنا ديما ونقولوا ادارتنا التونسيه صمام الامان في تونس بلادنا القوة في الإدارة التونسية لأنه احنا من الاستقلال اللي بنيه في الإدارة وإدارتنا من أفضل الإدارات أما اللي صاير أما اللي صاير عنا توما إخلالات لا يطاق باي يا سيدي هذه
0: ما زال نسمع
3: تلقي شهادة اتصل بمقر المدعو
0: هات عليك
1: وتبدأ من نقضي بيهم
0: شهادة زود هذه
3: باي باي باي هذا يا سيدي شهادة تلقي شهادة عند أستاذ عادل إشهاد زوز مواطنين امشاو للمحل لنقطة بيع مواد في الحية باش ياخذوا البخارة خلينا نبرا خذوا ترخيص من المندوبي امشاو للمندوبي قصد الحصول على الترخيص قابلوا المسؤولين حكاوا معاهم أكدوا لهم أنهم لم يتوصلوا بأي منشور أو قرار وزاري يلزم الفلاح بالاستظهار بترخيص مسبق لاقتناء البخار
0: تفهمش حاجة
3: شكون نشدوا تعب
0: علاش من القضية
3: هذوما شهادة التزود المعمول بهم سابقا أنا فيها جدول شهادة التزود فيها العدد والتاريخ فيها المادة والكمية وتاريخ الاقتناء والمزود والإمضاء والختم.
1: هذه معناها شي زارة نتاع شهادة التزوج اللي تبدا في عام 20 اللي تقعد 12 شهر مدة معناها حكاية عام.
3: وبعد تبدت
1: بعام تفاصيلها ما عادش تعطيك حتى مؤسسة أي كمية كيلو تراي انتهت
0: جيب جديد.
3: جيب جديد.
0: واضح.
1: كيف ما حبوش بعت الإدارة الجهوية بتاعت المندوبية. قلت لها يا مدام بسمة هو
3: مش
0: مش
1: راه الأستاذ متاعي طلب مني اللي بين عند المندوبية بتاع الفلاحة ما علمتكش حجة تعطيك حجة المالية ما عندكش معلوم في البلاغة ده وما علمتكش اللي هي تتصرف وتطبق في القانون دي باش احنا نخرجوا من القضاء بعدم سماع دعوة في الابتدائية قالت لي هي بس قلت انا اعطيت فيها الثقة العونة فهمتني قالت لي قل له الأستاذ المحامي شنو المطلوب يعطينا جواب شنو المطلوب واحنا نجاوبه عمل الأستاذ قال لي عمل الإدة العريضة على ماذا شنو صار معناه في الواقع كذا وشنو طالب هو من المطلوب كيف ردوا الرد هاي بعطيني بعطوه على طريق البوسطة قالوا لي مش باش نعطوها لك ليك انت
3: طبيعي الظن طبيعي
1: قال لي باش نبعطوها على طريق البوسطة قلت له استاذ برا مش تقول لي على طريق البوسطة مشي الاستاذ سيدي نزار خداهم على طريق البوسطة قال لي هارس شنو كتبت عليك ليدر عندي الإدة العريضة اللي بين ما أنا هما عطوشي اللي شنو الطلب اللي حاشوا بيه في فايتك معناها فهلي عطوه ردوا لي رد ضدي مش في صالحي اللي هم يعني فهلي وبعدها سيزا تلقيت مع سيد الكاتب العمومي وحكيت له الموضوع قال العماد امشي الإحسان عدل الشهاد قل له تعمل لي محضر استجواب وتبعته للمندوب العرف وقلوا على الماضي الا شنو صار لي ما عطيني من التاريخ
3: اللي اجرام بطبيعه الحال هي الاداره فيها
1: اشكاليه هذه اقرايه سي زهر
3: ندخل في اطوار القضيه ما نجموش ندخلوا فيها برشا
1: من المسؤوليه وهل هي تعقل معناها كان هي تسلم في القانون وتطبق في القانون فده نعقل نقوله لا تسلم أي شهادة تزوج من مادة البخار والبوتاسيوم
0: واضح
3: هو النص مش نبدأ واضحين موجود من 2010 مش جديد، ولكن الإشكالية اللي صارت هي إشكالية إعلام، إعلام المهنيين الموجودين في القطاع ما تمش إعلام. باه اليوم باش نكون واضح مع ضيفي زادة باش يبدأ واضح المسألة. اليوم المؤسسة الأمنية خدمتها وعدات للسلطة القضائية، هذا طبيعي جدا. وقت اللي يبدأ فما نص قانوني صدر من 2010 القضاء ولم يهموش الإدارة، علمت ما علمتش هذه مسألة تهم الإدارة أو الخطأ يهم الإدارة، لكن بالنسبة لها عندها نصوص قانونية ودور المؤسسة الأمنية ودور القضاء في إحلال القانون وتطبيقه. فالمسألة طبيعي ومسارك القضائي طول موجود طبيعي جدا إن شاء الله ينصفك، ولكن بطبيعة الحال هذا أمر ما نجموش ندخل فيه أو نحكيه فيه أو نحكيه في تفاصيله البتة، لأنه هذا موضوع يعتبر خط أحمر بالنسبة لنا وبالنسبة لكل وسائل الإعلام وبالنسبة للجميع. يعني السلطة القضائية سلطة مستقلة ولها حرية تقرير الوضعي. الإشكالية الموجودة اليوم، الإشكالية الموجودة هو إشكال إداري. سيد هذا ما علمتهوش، أنت ما علمتكش وزارتك، ورغم أني أستبعدها فباش وزارة ما تعلمش مندوبيات، أنه جاك الكوري وضيعوه في بيرو ستوندار ولا فيش عارف، الله أعلم أنه إداري في حالة سهو ما طلعوش وقعد في البواد درشيف، الله أعلم. هذه كلها أسئلة تطرح، لكن تخضع الحاجة أنه اليوم الإدارة لازمها تتحرك شوية تتجاوز هالأخطاء هذه. اليوم في جرة خطأ بسيط ومواطن ما تمش إعلامه، هاو نشوفه أصبح اليوم في طور قضائي ابتدائي، فهمني؟ وكان فيه ما نجموش نحكيه في التفاصيل، ولكن أتاع المعلوم كان فيه حكم بالسجن طور ابتدائي، ثم طور استئنافي خف عليه شوية، طور تعقيبي وما زالت القضية مش به. علاش مواطن المرمدو السلطة القضائية مش ناخسر هاي ملفات بالقدس في المحاكم، فهمني؟ ما نزيدوش عليها حاجة جراء خلل من الإدارة وإلى تقصير من الإدارة. فالسيدة ذي أخلت به على الأقل فيما تم تقديمه لنا من وثائق ومن معطيات ومن كل شيء، صار إخلال بدور الإدارة في إعلامه، وعدم الإعلام ذاك تسبب له في إشكاليات كبرى، رغم أنه التزم بالقانون اللي علموه به، اللي يعرفه خدم به، فهمني؟ المعمول به. والمشكلة وين؟ أنه في الوضعية يهز الجداول متاعه بتاع التزويد والتزود ويهزم الإدارات ويقبلهم عليه ويخدم عادي جدا، فهمني؟ هيك تبدل القانون، ما تبدلش إجراءات، ما هو بدل معها الإجراءات خليها أنت اللي علمت ولا بدلت الإجراءات لحد شيء، ومن بعد يلقى روحه محل متابعة أمنية وقضائية، اللي هو أمر بصراحة يولي إهدار للوقت وإهدار للمال العام. اليوم ما ناش نقصين احنا في السلطة القضائية، مش نقص دوسيات الله مصلي على النبي بالمئات من الخوان في قاعات المحاكم، ومش نقصين إجراءات زايدة. اليوم فما ما أهم، فاليوم الإدارات يا حبذا على مستوى ولاية المهدية تم إعلام كل المزودين. اليوم جات الضربة في المهدية في هيبون وفي المكنين، غدوة الله أعلم المزودين بتاع المواد الفلاحية وخاصة مواد نقاط بيع المواد الفلاحية، مواد الكيميائية هذه راي موجودة في كل تراب ولاية المهدية وفي كل تراب ولاية المنصير. الرجاء إعلامهم بالنص القانوني، اعلامهم بجديد، اعلامهم بالاجراءات بالتفصيل بالوضوح تفاديا للاشكاليات
1: بالامضاء. كيف احنا كيف بلغنا جرعه الماده لمونيتر وجاتني كل لجنه وفسرت لي والتجاره معاها واخذت لي الكراسه وجانا الاداره الجهويه ومشيت اني جزاره قبلت اني معناها العوان نتاع الاداره الجهويه وحكات لي بالتفاصيل حرفيا وضحت لي بالوثائق المجبورة ما هي كيفني
0: كيفاش تصير
1: نعم كيف تصير وين الكاشير الأمني مراقبة والأمضي فهمتني والإداري موش بور في هذا، وأني بتحك ليه ومدينا عليه وقلت على المادات الأخرين اللي نعرفها كانت معناها بتظهر كل شيء بالبطاقة تعريف، وقلت لها يا مدام الأخرين زادة ما مراقبين زادة تحت الحداد ونأخذوهم بالتراخيص.
3: أي
1: فهمت؟ قالت لي احنا المنشور هذاك هو شهادة تزوج بمادة لمونيتر، وحنا ذاك العلاش والاخرى بكل عادة بالنظام معناها بتاعها بتظهر بالبطاقة التعريف وموفر، وللشخص اللي شراه من عندي كل شخص اللي قديم من عندي وكان مسجل اسمه رقم وعدد بطاقته.
3: واضح واضح هو الالتزام، يعطيك الصحة، واصل الالتزام سيرتو بالمعطيات الجديدة. أيوة خليك منظم
0: رجله
3: رجله لو شوفوا
0: شوفوا
3: هذا موضوع ضيفنا بطبيعة توجه المراسلة للسيدة وزيرة العدل، توجه المراسلة للسيد رئيس الجمهورية، وضح له الإشكالية بتاع، تم التجاوب معاه جزئيا باتصالات من بعض الإدارات ذات الصلة. أي واضح ببعض الإدارات ذات الصلة تم الاتصال به بناء على شكاية للسيد رئيس الجمهورية، وشار يتم النظر في وضعيته بشكل وطبيعة جدي تتحل إشكاليات هذه، لأنه تتحل مع ورق تتحل مع الجميع ومع البقية. الميكرو بتاعنا يبقى ديما محلول للمواطنين، اذا كان عندهم اي اشكاليه تفضلوا بعدنا، فهمني، اما يتفضلوا في الرزين يجيبوا لنا ملفات
0: رزينه
3: حاجات واضحه
1: والتوضيح مشهور برشا، والسؤال والجواب يعطيكم الصحه فيه.
3: بارك الله فيك ومرحبا بك.
0: مرحبا بك سي عماد، ان شاء الله المشكله تتحل. شكرا لك سي نزار. واكيد بالنسبه لنا وصلنا لنهايه حصتنا اليوم من نوض بدل المود. معسيسي يعطيك الصحه، مشكور جدا. شنو باش تحط لنا غنية نختموا بها يا معز؟ مهم جدا اليوم خاصة بحضور سي نزار. باش ندخلوا على المقياس، مقبل على المقياس، فما غنية ولا ديريكت مو على المقياس؟ دريج آخر على المقياس، باش نخرج غنية. شكرا، بارك الله فيك سي معز. إلى اللقاء.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيك، سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

والروح معاك وانت تكرمنا بدا ما نساك وانت تكرمنا بدا ما نساك لما احكيلك عني اصرك ولا اشكيلك تضحك عيني اروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك يا ابني يا ابني يا ابني.

صبر في القلب ونسيك كيف تقدر باقي نصبر في القلب ونسيك كيف تقدر ونقول يا قلبي اتحمل واصبر وقرقب الزهر.

رايح الدنيا ما باب شاري.

درجة من بعد طول الياس تولي وترجع أعلى درجة من بعد طول الياس تولي وترجع وبعد جفاك تطف علينا الغنجة ويظللك نوار هو نواري وتعود يا قلبي ليالي البهجة وتروب

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في ديوانك وتروى الدنيا من ذيب الحالك وفي وسطنا من جز الخيط كشعارك وفي جنتك الفيحة بستانك.

0: يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحصر يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يدور الفلك ويكسر ويجبر وما يفوحش بحر جود بماري يا نفس ازهى في اسمك منور وطفي النار وقولها هنوري لو كان مش الصبر
1: يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري راهي الدنيا لا باب شراري لو كان مش الصبر
2: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملاقيجة بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM الماهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ملا إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
2: Retour du programme sur votre radio MFM توا ماذي ساعة على MFM

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. مالا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
4: توا ماضي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio.

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

نستخدمه ام اف ام على 105.5 FM في المهديه، على 105.5 FM في المهديه، 104.5 FM في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

الفم على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تكلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% مالا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة توا ماضي ثلاثة على Retour du programme sur votre radio.

0: شوية تحكي أنا.
1: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

خمسة FM، المهدية 104.5 FM، سوسة والمستي، سوسة والمستي، تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. مالا إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعون في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net
1: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: بوبا
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio. MFM.

في المهدية على 105.5 FM، في المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرمو وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنية CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: توا الخمسة متاع العشرين على مزيد Retour du programme sur votre radio. MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. 3W.MFM

خمسة فهم في المهدية 104.5 فهم في سوسة والمستي سوسة والمستي تنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افك دي رميز توصل حتى 40% ملا إيجا بحضانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحل يوم منستير بجانب الملاحة

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
2: Retour du programme sur votre radio.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2-12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل، الساحل والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الرد الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

0: بيت أبري لابوز سي لابوب. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليم الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40% ملا إيجا بحضانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة سبعة تعليم على منزل Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة. Programme sur votre radio.

0: FM اتناعش
1: اتناعش
0: عبر عبر يا بابا عبر عبر دلاجين وعبر.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfm

MFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.com

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام

ريتمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معاك.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

FM المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: تعالي هنا خلي الليلة الطول، مفيش بكرة دلوقتي ولا يهمني نعرف هنوصل لفين.

الشاي.